0: Radio Collège, la voix des bahuts.
1: أيا وهادي من عند علي خويا الحمياني قال لي الأولى من الأولين فاطمة عمري وناس من العباس يحيى النيجرو وبقى سالم التركي محمد خياه وكمال حبيب هيمون وجماعتنا سداد موندي قبي من عند علي الحمياني ديروا المشوي ناصر خويا بشار لحسن وناس معسكر